0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في السودان وانصر إخواننا المسلمين في إيران وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا واعتدلوا سموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قم بعظم شهد الله الذي يبث صدور الناس من الجنة والنس.
3: الله أكبر

0: شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت عليها بيان باطن إن شاء الله تعالى من الآمنين لمنه مكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين شكر لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوالدينا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين شهد الله الفاتحة الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله صراط الذين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ما سيادك ما في بطنك عمن سواك يا واسع المغفره يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا متقين اماما
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله محمد صلى الله عليه وسلم استقيموا صلوا صفوفكم من تمام الصلاة uruskan dan rapatkan.

استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي هو الحي القيوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم انت السلام ودخلنا الجنة بدار السلام تبارك على من اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائلا من خصفا لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي لا عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الهنا انت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين لك الإيمان والإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله كثيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نمات إن شاء الله تعالى من هي مقام تعالى إلا الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين فذلك الفاتحة لنا ولوالدينا وزوجاتنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة لما رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين دعاء
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد اذا رضيت ولم ترضي وانت الرضا ولك الحمد العظيم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا رزقا الا بلغته ولا مرضا الا شفيته ولا رزقا الا وسعته ولا حاجه من حوائجني ولا غير غفرته اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فسهل لنا امرنا وشكرنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين الفاتحه